0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.